والغرب لم انا والغرب لم نفصل. جسمي ماشي بس مش عارف اذا حوصل. يلا توكل اسحب ولا تحصل.